0: لعبي ما بغيش بوها، لا لعبي ما بغيش بوها.
1: ميكن ميكن هذا، ميكن ميكن هذا، يوم يوم هذا، يوم يوم هذا.
2: واني واسا كوغاني واني هذا.
3: كم هو دو تاداري؟ اجت تاري، تاداري، تاداري، كم تاري؟
0: مومي شوم ياتشو. لعبي يا. I'm eating this right now. Let's go. Money. Akani shigo. Akani shigo. Akani shigo.

0: راميه مش بوح، لا راميه مش بوح.
1: ميجن ميجن هذا، ميجن ميجن هذا. يوم يوم هذا، يوم يوم هذا.
0: واني، واسا، كوني واني يا غو.
1: كم هو دو تاداري؟ اجت تاري، تاداري، تاداري، كم تاري؟ يوم.
0: مومي، شوم، ياتشو. راميه، I'm eating this right now. Let's go.
2: Korea Initiative. The future is already in motion. Intelligence redesigns reality. Life expands beyond limits. Culture moves the world. Our vision reaches into the infinite. Together, we will go even further. The K Initiative.